أولي مزغان أولي مزغان تسادي ولتي ونتسقي في مزغان أفريد إي وغور سفت وثلاثة نيلا غور ذي ستة على ما سبعد وزقن دي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 اف ام اي في ذوي ذي لان دي لا ريجون باريزيان ناس تساوي الانترنت rfpp.net اي اول اي هواد

0: نزدیک سوارن ویسن نسواری وی نور نلیم نگذ ولد سعوان نراتی سوسمیت گونیم ایلا ربی ذا معیوان نراتی سوسمیت گونیم ایلا ربی ذا معیوان من کرا ذا سنینیم ایفن نغوذی موثن من کرا ذا سنینیم ایفن نغوذی موثن يا ذل وسد يظلي نرفذ نشروس سولن يا ذل وسد يظلي نرفذ نشروس سولن نسواق ظران دي ليلي سيث ماريفة دنكاون نسواق ظران دي ليلي سيث ماريفة دنكاون من غيل شود نسولي سيوا بحر دي فالن من غيل شود نسولي سيوا بحر دي فالن انهارنا غمزون دولي مظلنا غذي مديرن انهارنا غمزون دولي مظلنا غذي مديرن ميغ مكننسي من غين إثيلي غرد قيمان ميغ مكننسي من غين إثيلي غرد قيمان أذروسي سوان انتذين أذسقريني ذمن أذروسي سوان انتذين أذسقريني ذمن منو غنفدل تيكلين وقد غكذا سوان منو غنفدل تيكلين وقد غكذا سوان وقد غنغلين غلين ألم ننير لين
1: مزغان ولي مزغان تسادول تونتاكيث مزغان السفت ويسكرا دنيا لاكور دي ستة على ما السبعة دوزكان لي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 اف ام ناس تاون انترنت ار اف بي بي بوان نت تنميرت نكود تنميرت نوان كوي سيد ذويذ ار دي ار دي تبان ايدي سلان ايدي ذويل تاكيا تنميرت تنميرت سي هواد تنميرت تنقرات تنميرت اكسيل دنينيان اختي دنينيان ونينيان ارث ذويلت اديث دون غوغور نيوليو اديليان اسن 18 جويي فوالا دي سيان ري ميرنا امذنك امذيريج اكلانات ماشينين اختنينيان او نينيان نجي اخت تلويث نجي ون تلويث تحذر متمن كنت تحذر ثمن ون سوتو صغالا كيان فان سسانونس تري ديفيسيل donc prenons soin de nous hein, et puis on se donne rendez-vous le 18 juillet pour l'émission du mois de juillet. Njekutalwit njekutalwit akutnej jakunnej diou tzlit ismi Timouzra en Saïd Amlich nfsato amazir en Libye Timouzra اكسيل اكسيل مازلك كي هناك نينيا وريك شينيا هناك نينيا ارت ويلت دي دون نسلام نسلام ماغدش كاع ديك تاع لا كرونيكي نيك هو كان الزسلت تاع الزسلن يمسفليدن سمسفليدين اسن اسن 18 دي جويا ازف لك هاي اكسيل الي
2: على بروشان
1: تيموزغا صور سعيد عمليش ريف ساتو